وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره من المحدثين رحمهم الله تعالى:

بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى كريم جواد بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم.

مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فيا أيها المؤمنون اعلموا أن

اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المجتبى والحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق سيدنا ومولانا الإمام خليفة خير الأنام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رأيه للوحي.

الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين النيرين الطيبين الطاهرين سيدينا الحسن والحسين.

رسول من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم حرر الأقصى ورد مغتصبات المسلمين عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان